خداوند کریم است. عالم بشرت کن لکوری دستورات شست که عمل بکن کن لخداست. رخص بچسین من تخصن خدا دنیاتی که خیانت بکن کن ظلم بکن کن لخدا رگلوگ جخچسین. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خدا إجازت تمسون ست ده إنسان كل دفابات بوكوية ظلم تنستن من تخصنا خدا وند كريم كتشنين كريد مظلوم بندون لا رخص بايت بو. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

الناس بعزهم ببعز، لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، يذكر في حسن

درين تزل داخل هو رجع يعني نتبين ميديا مايك دون اف ام كديو اكاشواني كاركلين واسبتو صوت تروك دمرت سمچو سنسو كسا تا سكت باني فيا برنامج فرچوگت نين مزد برنامج فرچوگن بين محمد يحيى